0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. المجد للآب والإبن والروح القدس. يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى فردوسك جميع النفوس، ولا سيما تلك التي بحاجة أعظم إلى مرحمك. يا ملكة السلام،
1: Večeras za vrijeme ukazanja, kada je Gospa došla, ja sam Gospi preporučila sve nas, sve naše nakane i sve ono što imamo u srcu. I sve ljude koji su preporučili u naše molitve, koji nisu fizički mogli biti ovdje, ali su duhovno s nama povezani. Gospa je ispružila ruke nad nama, molila je na svom majčinskom aramejskom jeziku. Sve nas je gledala i blagoslovila znakom križa. I danas nam je dala zadaću da molimo za sve naše pokojne i za čitavu našu lozu. Da nas Gospod oslobodi svakog zla, svega onoga što su naši rodbina zlo učinila. Da mi našom molitvom, našom pokorom izvolimo milost da iz čistilišta izađu naši preci i odu u raj. i gospa je na kraju znakom križa sve nas blagoslovila i otišla je u